والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا مولانا محمد بن عبد الله.

رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Muslimin, para pendengar RRI yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang pertama sekali, mari kita bersama-sama